0: السلام عليكم، كيف مسمرو؟ كاين واش تلقاو؟
1: كاين تواس واقع اون كيف مسينا توخ واني بابني كي تومي تلق توق تاني سبتبا تاني ساخو توخ اكسود سيبان تليس لو ترجي تركيب نامي بياب لغي ستوربي هاي بلي باخو كان او كان ساتو نايا ونين وحسين اخاب اخساسي اي اما خوي هاكار كيتي اي كي كاين ساسا ki ir sara e alfir de mi khabi e alfir tama anda se de ki to ga to gut na ra ha si dai wi kara bi ku to khne ba kwan op sale ba mu ir ya tswa tswa na mi sa hu ta kira ngo bi ku si dai ki mu ir de ga mi ra do khwa tswa tswa e alfir tama ske ka o kansa to anes na sto ma e alfir tama ske khabe is ki a na mi sa hu mu is ka tswa tswa kuikin toho ba kao kansa na maan anza toho ba uba tari ne mahasit hao ngasi mahasit ne mui mati nira hansi kain an ane hansi tui karaka ngaku ngay aunti oka I kwa hakun haa kuiki si toho ba maa kandari kasi kai kaisa tisa uri tikansi tikao kansa toho